0: Our Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adabae FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإلى النشور جبي أتين داو قف ولون وباوبا يتي أتواجي لين باتي أتي لوا قلاتي أليانا أدولون وباون أناني أكبر سنجوكا أتمي أتين أما دو قف ولون وبا أوليلي دي نيجيريا ألون مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاوروا أم فالي ولون وبالو I'm far over, I'm feeling alone about La Lo, Ilisewa, Adaba 88.9 FM, along about Majo, Tukalele, Bioba Tuka, Berlatori GM, Tovikari Bugua, Sisebe, along about Madoro and Kokawaru, Iluan, Ilu on those states, along about Majo Daru, Chioba Daru, along Madoro, Chiwada Rumbe, Rule de Wan Nigerian, along Majo Daru, Olala, Ila Aila Law, Munimojisa, Ilo, Roy, along Ya Robi. Dakun jen le ji to la robio long. Dakun jen le ji to la.